فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوعدهم النار

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله

وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب.

كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك.

بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.

الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.

وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا

لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن

إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة

كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض

يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق ورب

قال ان الله هو الاستماع عن الله قال الله هو الاستماع عن الله قال الله هو الاستماع عن الله قال الله هو الاستماع عن الله قال الله هو الاستماع عن الله قال الله هو الاستماع عن الله قال الله هو الاستماع عن الله قال الله هو الاستماع عن الله قال الله هو الاستماع عن الله قال الله هو الاستماع عن الله قال الله هو الاستماع عن الله قال الله هو الاستماع عن الله قال الله هو الاستماع عن الله قال الله هو الاستماع عن الله قال الله هو الاستماع عن الله قال الله هو الاستماع عن الله قال الله هو الاستماع عن الله قال الله هو الاستماع عن الله قال الله هو الاستماع عن الله قال الله هو الاستماع عن الله قال الله هو الاستماع عن الله قال الله هو الاستماع عن الله قال الله هو الاستماع عن الله قال الله هو الاستماع عن الله قال الله هو الاستماع عن الله ق